سامعين محترم، تفاوتات الزئي دروب شده ونكس آقاش فني سري نكر بربوزان ولي أخرس بربوزو غلام محمد كاوا تسهت النزاوازمز كلام النازم.

0: يا متى لك والملك لا شريك لك.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله.